اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الألف المقصورة، الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كديرين مع الدروس ديالكم؟ كل شي في أمل؟ لا، كيقولوا ما كانوش تمارين كتر هاد المرة، ياك؟ ما كانوا كتر، ما كانوا واعرين، كانوا فقط الحركات اللي خصكم تديرو على الكلمة الأولى ملي كتكون اسم، أشنو خصنا نديرو لها من حركة أو لفحقة شحال من حركة، أو ملي ما كتكونش اسم مع التمربوطة، ملي كتكون صفة يعني الوصف ديال هذاك الإنسان كي كيكون داير، أش كنديرو ليه؟ متفقين؟ إوا دابا نمشيو عند الصديق ديالكم عبد الحق، نشوفوه أشنو دار، واش اللي ما دار. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام، وعلى السلامة.
1: بارك الله فيك، الله يسلمك، كيف الحال؟
2: الله يطول عمرك، الله يبارك فيك أستاذة.
1: صوبتي التمارين ديالك؟
2: كما العادة.
1: ما عندي ما نتسالك، التمارين شنو كانوا؟
2: تمارين لالا
1: كانوا غير حركات، ياك؟
2: غير حركات، داكشي خفيف هاد المرة هادي.
1: هانا غنكتبهم دابا قدامك.
2: حاضر أستاذة.
1: وغادي تشوف أش اللي كتبتي صحيح وأش اللي ما كتبتي صحيح.
2: واخا.
1: الكلمة الأولى هي هادي.
2: نعم.
1: العين وفوق منها الفتحة. الزاي ومن بعد منها ليا. الزاي الاخرى فوق منها فتحه، والتاء مربوطه. السين فوق منها فتحه، ليا ملاصقه معاها وفيها الشده والكسره. الدال والتاء مربوطة. اللام من بعد منها الطول، ومن بعد الطا كاينه الياء اللي كتعطي هذيك الصوت ديال الياء المد. وهذه الجملة ديالنا كملات. عزيزة التاء مربوطة، هنا خليتها بلا حركة. سيدة لطيفة والتاء مربوطة وخليتها بدون حركة. التاء الأولى ديال عزيزة اش درتي فيها عبد الحق؟
2: أنا كتبتها أستاذة عزيزة سيدة

0: جميلة.
1: ولكن هذيك راه ماشي جميلة، راه لطيفة. جميلة راه كانت هذيك الكلمة ديال سعيدة ديال الجملة الأخرى.
0: هذه في الجملة الأخرى. معاك معاك
1: ماشي مشكل. المهم نعطيني عزيزة، شنو درتي ليها؟ الت ديالها شنو درتي لها من حركة؟
0: عزيزة.
1: ولكن راها اسم، راه ماشي صفة، راه ماشي زعما عزيزة علينا.
0: نعم.
1: راه السمية ديال هذيك الإنسانة اللي عزيزة.
0: ديال السيدة.
1: بحال اللي كنقولوا فاطمة، خديجة.
0: نعم.
1: زكية.
0: نعم.
1: إذن
0: عفوا أستاذة، معليش، ممكن نصحح الغلط ديالي؟
1: بطبيعة الحال. الله أودي،
0: شكرا أستاذة، أنا غنشوف.
1: أنت غادي دير ضمة واحدة.
0: حاضر أستاذة، ضمة واحدة، نضرب على واحدة.
1: واحدة تضرب عليها، تخلي غير واحدة، لأنه اسم ماشي صفة.
0: حاضر.
1: ماشي زعما كنوصفوها كي دايرة ديك السيدة.
0: حاضر أستاذة، شكرا، أنا غنضرب على واحدة وتبقى واحدة.
1: وتخلي غير واحدة. عزيزة، سيدة.
0: عزيزة، هكذا أستاذة؟
1: عزيزة، سيدة. الكلمة الأخرى أراها كانت لطيفة.
0: لطيفة.
1: لطيفة، ما عندي ما نتسالك هنايا، لأننا الوصف ديال عزيزة كي كانت دايرة هاد عزيزة. عزيزة، سيدة، لطيفة.
0: شكرا.
1: صححتي؟
0: صافي يا أستاذة، بارك الله فيك، دابا بحال بحال اللي كتبتي أنت يا أستاذة.
1: ما عندي ما نتسالك، تبارك الله عليك.
0: الله يبارك فيك يا أستاذة.
1: الجملة الثانية في التمرين كانت جميلة. فتاة. فتاة سعيدة. جميلة كاينه هنا التاء مربوطة، نشوفوا عبد الحق اش من حركة دار ليها. من بعد عندنا فتاة يعني بنت، ولا كيف كنقولوا عاتق. سعيدة التاء كاينه مربوطة، وخليناها بلا حركة. عبد الحق شنو درتي الجميلة؟
0: جميلة أستاذة، أنا باش ما نغلطش ما نكتبش عليك، درت بحال اللي وريتي لي في الخطرة الأولى، نقلت من ديك الجهة الأولى. درت جميلة.
1: ما عندي ما نتسالك، لأنها اسم هنايا.
0: أيوة.
1: البنت سميتها جميلة، ماشي البنت اللي جميلة.
0: الاسم ديالها.
1: الاسم ديالها جميلة. جميلة فتاة. ما عندي ما نتسالك.
0: نعم أستاذة. سعيدة.
1: سعيدة يعني فرحانة، راشق لها.
0: نعم.
1: جميلة فتاة سعيدة. سعيدة.
0: سعيدة. الله يسعد أيامك.
1: الله يسعد أيامك حتى أنت هي، ويسعد أيام الجميع.
0: بارك الله فيك أستاذة. كل شيء هو هذاك؟
1: ما عندي ما نسالك، تبارك الله عليك.
0: شكرا أستاذة.
1: أعزائي، دابا التمارين ديالنا صححناهم، والأخطاء ديالنا كيف العادة تا هما يا غادي نبداو نتفاداوهم من دابا، لأن كي كيقولوا الحر كدوز عليه مرة واحدة. تا مربوطة، التا مربوطة كيف ما قلنا أنها ماشي حرف آخر كيتزاد على حروف اللغة العربية. حروف اللغة العربية هي 28، ما غادي نزيدو عليهم ما غادي نقصوا منهم. 28 حرف.

وتا كيف قلت لكم انها ماشي شي صوت اخر جديد، لان الصوت ديالها الصوت ديال تا. وهناك بعض اللغويين اللي كيعتبروا التا مربوطه كتعتبر بحال الى حركه، بحال حركه ديال ا مفتوحه. ملي كنقولوا مدينه احنا كنكتبوها مدينه او مدينه او مدينه على حسب الموقع ديالها في الجمله. ولكن كنكتبوها يمكن لينا ما ننطقوهاش، مدينه قريه، وهي كنكتبوها قريه باديه كنكتبوها بالتا مربوطه ونقدروا ما ننطقوهاش اللي ما بغيناش. جريده يعني جورنال كنكتبوها بالتا مربوطه ولكن نقدروا ما ننطقوهاش. تلفزه كنكتبوها تلفزه بالتا مربوطه ونقدروا ما ننطقوهاش. وهذا الشيء قلنا كينطبق حتى على الاسماء. ملي كنقولوا بحال كي شفنا بديعه، عتيقه، زكيه، كلهم هادو اسماء كينتهيو بالتا مربوطه ننطقوها الا بغينا ولا ما ننطقوهاش. كيف ما قلت لكم ان اللغويين كيعتبروا التا مربوطه من الحركات. اعزائي كاينه واحد الحركه اخرى كدير دور ديال الحركه، ولكن هي كنكتبوها بحال الحرف، حرف شويه ما غريبش علينا، حرف كنعرفوه وتا هو كنلقاوه في الاسماء ديال في الاسماء النسائيه، وكنلقاوه في كلمات اخرى ماشي غير في الاسماء النسائيه. هاد الحويجه كتسمى الالف مقصوره، لان عقلتو هنا هادي الالف اللي دائما كنا نديرو بالحمر كتسمى الالف ممدوده. علاش ممدوده؟ لانها غاديه مقوده ممدوده هكا. عندنا اعزائي اليوم بالبرتقالي غادي نديرها لكم، هادي غادي تقولوا لي ليا هادي كتسمى الالف مقصوره. كنديروا فيها كنديروها الشكل ديال شكل يا، ودابا نعرفوا علاش كنديروا الشكل ديال كنديروا ليها شكل ليا. وكنتسلفوا من عند الالف هنايا هاد الشريطه، شوفوا ما كنلصقوهاش معها، كنخليو الفراغ والنقط هنا ما كنديروهمش. علاش؟ متفقه معكم شكل شكل ياء، والياء هي هادي، الياء كتاخد جوج ديال النقط، ولكن كنطقوها يا يو يي، ولا كنطقوها اي كتجر لينا الحرف، ولكن كتجرو كتعطيه الصوت ديال كسره مدوده كتولي ياء المد، كتمد لينا الصوت ديال الاي. لكن هنا اعزائي هادي كنطقوها ا ما كنطقوهاش اي، والا ما كانت عندها دور ولا ما كان عندها معنى اننا نزيدوها. الالف مقصوره سمعناها في واحد المثال ما عرفت شحال من حلقه، هادي يمكن 3 ولا 4 ديال الحلقات فاتو، سمعناها ملي كنا كنهضروا على المغرب، قلنا المغرب هو البلد الإفريقي المطل. علاش؟ على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. الكلمة أعزائي كانت هي على

Ella? هيا في النهاية ديالها احنا سمعنا على، ولكن ما كتبناهاش هكا.

ما كتبناهاش هكا، ما كتبناهاش هكا حيت هادي اعلى يعني تعلى، ولكن هادي اعلى يعني على شي حاجة كيطل على. مثلا انا جالسة على كرسي، انا جالسة فوق الكرسي، على الكرسي ماشي معلية فوق الكرسي. الالف مقصورة اعزائي، راه الاصل ديالها اصلها ياء، ولكن الا كانت ليا مسبوقه بفتحه كيولي الصوت ديال الكلمه شويه مدربز، داكشي علاش كنعطيو كتولي ديك الفتحه اللي حاكمه، كنحيدو لديك الكلمه ليا دوك جوج نقاط ديال ليا، وكنزيدو هذيك الشريطه ديال الالف المقصوره، هذه هي ليا وهذه هي الالف المقصوره، كنحيدو هاد جوج نقاط ديال ليا وكنتسلفو من عند الالف، وما تنساوش كنقولوا الالف هو البط ديال الحروف، كنسلفو من عنده هاد الشريطه ديالو هويا وكنديروها هنا من الفوق. وكيف ما قلت لكم هاد الالف المقصوره راه ماشي حرف جديد في اللغه العربيه، لان الاصل ديالو ياء، اذن راه ماشي حرف مستقل. نجيو مثلا نشوفوا كلمه نقول لكم سميه، مثلا سميه، اعطوني سميه ديال راجل فيه الالف فيه ليا في الاخر، ي الجلالي، الجلالي كنكتبوه هكا ال جي لا لي، واخا حنايا اساسا كنكتبوها غلط لانه هو يا الاصل ديالو الجيلاني نسبة لسيدي عبد القادر الجيلاني اللي تزاد في المنطقة ديال جيلان، ماشي الجيلالي، الجيلاني، ولكن حنا في المغرب مشينا كنطقوها دائما شوية كننطقوها شوية غلطة. الجيلالي هنايا سمعنا الصوت ديالاش، الصوت ديال كسرة، يعني ليا هنا جات كسرة، واخا انا دوزت لكم عليها الخضر غير باش تشوفوها راه هي، وفي نفس الوقت نطقناها النطق ديال كسرة، كسرة ممدودة جلالي. اشنو رايكم نشوفوا مثلا نجوى كيف كتكتب؟ اكيد راكم لابد ما يكون عندكم شي حد من العائله او لا كتعرفوه سميتو نجوى، ولا جيران، ولا نجوى سميه ديال البنت ياك، نج و ايوا نجوى راه ما خصهاش مربوطه، نجوى كتكتب هكا بالالف المقصوره، ها هي هاد الالف، نعاودها فوق منها هنايا باش تفكروها راه الشكل شكليه، ولكن كنتسلفوا قلنا من هنايا هاد الالف من عند الالف، لان قلنا راجل كريم، وكتولي هكا نجوى. انتبهوا معايا حرف بحرف، هنا النون اشمن صوت عطيتها، نا
ن الجيم نج نج و و نج و. هنا الوا اشنو خدات؟ هنا الوا خدات الصوت ديال فتحنا فمنا، يعني خدات صوت ديال الفتحه نجوى، ولكن ماشي فتحه مدوده باش نديروا لها الالف مدوده، لانها الا تكتبت هكا كتولي غلط. نجوى كنديروا لها الالف المقصوره، لان من قبل منها كاين الصوت ديال ا. الالف المقصوره الاصل ديالها ياء، ولكن مسبوقه بفتحه، ملي كتسبق بفتحه كنوليو كتولي الفتحه اللي جرها. نعاود نكتب لكم السميه ديال الجلالي باش تشوفوا الفرق.

حاولوا هنايا تنطقوا معايا ال جي لا لي. هنايا اشنو سمعنا في الاخر؟ لي، يعني هنايا سمعنا الصوت ديال اي. نسمعوا الصوت ديال اي غادي نديرو اليا، ما نديروش الالف مقصوره. ولكن ملي نسمعوا الصوت ديال ا كنحلوا فمنا وحنا كننطقوا الكلمه، كي خصنا نديروا ليها الالف المقصوره. نعاودوا نشوفوا اسماء اخرى. سامي، سامي، سا، مي. كتعرفوا سامي؟ سامي، سا، مي. هانتوما درت هنا ليا حيت سمعت الصوت ديال مي، مي. ولكن منين نديرو مثلا سلوى، سلوى، سلوى، سلوى، سلوى. هنا درت ليها الالف مقصوره، علاش؟ لانني سمعت في الوا سمعت وا، سلوى. ما يمكنش نديرو ليها سلوي، سلوي، سلوي او لا سلوي، ما عندها معنى. ولكن ملي كنقول سلوى عندها معنى، وماشي غير معنى، عندها حتى كي كنقولوا حنا رنا زوينه في الاذن. وخصكم تعرفوا مزيان ان اللغه العربيه راه من الاساس ديالها هو النغم اللي كنسمعوا. اللغه ماشي غير جات وتحطت هكاك، لغه ملي كتكون مقدم مزيان كي كنقولوا حنايا، كتكون كنكونوا شادين البرشمان ديالها مزيان، كتعطينا اصوات كلها متناغمه. بحال الا كنسمعوا اغنيه، ما كنسمعوش مثلا او اي ا ا، كلشي كيكون غادي، ما كيضرناش في ودنينا، بالعكس كيضربنا. اللغه العربيه اصوات، واصوات كيديره مع بعضها متناغمه.

بحال ملي كيكون عندنا ما نعرف ملي كيكون عندنا تملي قولوا ملي كيكونوا كنخدموا السفيفه، ملي كيكونوا النسا ديالنا كيخدموا السفيفه اللي غادي نبغيو كنديروا في القفطان ديالنا وفي الجلب ديالنا والدفاين، الا ما كانش بيناتهم واحد التناغم ما بين اللون وما بين الشكل كيجي داكشي مدربز، يعني حتى العين ما

واش كي كيقولوا صلينا للقلب ديالنا، يعني واش واش دخل كي كيقولوا وصل لبلاصتو ادى الدور ديالو، او لا وصلنا هنا وقلنا اح الله اشنو سمعنا والاذن ديالنا ترفضوا. اللغه العربيه راها اصوات، واصوات كيف دايره كي قلنا متجانسه، اصوات كتطربك وانت كتسمعها. ويشوفوا مثلا قلت لكم دابا تطربك تطربك، ونجيو نبدلوا الحركات ديالها، نقولوا لها تيطربك، شفتوا ما عندها معنى وفي نفس الوقت ثقيله تاع على الودن. ولكن ملي قالوا تطربك تطربك كاين معنى وحاجه كي كيقولوا كتحرك المشاعر ديال الانسان ولا لا؟ ما عندي ما نسالكم. نشوفوا دابا اعاود كلمه اخرى الا جات على خاطركم. نفكروا في سميات اخرين. دائما صوت اسميه ديال الراجل المعطي، المعطي ال احنا كنقولوا المعطي، ولكن هي يا راه المعطي. هنا هي الصوت اللي سمعنا كان صوت ديال اي المعطي، المعطي سمعنا الصوت هنا اللي قبل نهايه الكلمه سمعنا صوت ديال اي، يعني كان خصنا نديرو الياء وبالنقط ديالها. ليلى، ليلى اشنو سمعنا هنايا؟ هنا درتها لكم بالبرتقالي. سمعنا هنايا ليلى، انتبهوا معايا قبل ما تنتهي الكلمه شنو سمعنا؟ ليلى سمعنا الصوت ديال ا، يعني ما يمكنناش نديرو ليها ليا، غادي نديرو لها الالف المقصوره. نسيت ما قلت لكمش التهامي، واش عرفتوا نسبه لينا بلاصه في المشرق؟ في المشرق وفي الحجاز كاينه منطقه كتسمى تهامه، ومنها كيجي الاسم ديال التهامي. بحال مثلا ملي كنقولوا المكي، المكي راه كيكون نسبه لمدينه مكه، او لا بحال الاسم الاخر كنقولوا كيتسمى القرشي، القرشي راه اسم نسبه الى قريش، وهادو كلهم اسماء عربية ماشي أسماء يعني مغربية، لأن مغربية محلية، ولكن أسماء عندها جذور أو لا عندها أصول عربية مشرقية. على أي حنا نبقاو في الإطار ديالنا المغربي المحلي، غنعطيكم هنا اسم أخر مذكر ال، غتلقاوه في الكتاب ديالكم بطبيعة الحال، العي يا العي شي، حتى هو اسم ديال راجل، وانتوما غادي تختاروا العي شي اش غادي ديروا ليه، واش الياء أو لا الألف المقصورة. كاسم مؤنث غادي تلقاو في الكتاب ديالكم فد، فدوى، فدوى

0: هنا هي ثلاثة ديال النقاط دي. خليت لكم الفراغ باش نتوما تختاروا واش غادي ديروا الياء او اللي غادي ديروا الالف المقصورة. اعزائي التمارين ديالنا ديال الدرس ديالنا ديال اليوم هما هادو، وكيف ما كنقول ونعاود ان ساعة الحباب دايما دغيا كدوز كي كيقولوا في اللمح ديال البصر. ما سخيتش بكم ونتمنوا تكونوا حتى نتوما ما سخيتوش بيا. ما بقى لي دابا الا انني نودعكم على امل اني نتلاقى بكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
3: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
4: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2009